القادمة سنجد اللقاء مرة أخرى، رقصة الأرواح خطوة بخطوة، حتى ذلك الحين نغني أغنيتنا الصامتة أرواح المفقودة.